رقمي نجمي راتك غافي سرمايي لو كسب قربان في سبي مالي تنينا نختو قلني مدرناي تشكوني مالا بافي تبشوكا كاريم كوزام برخيم خزالي مناريني تهلنايي خشكا تزارو يا بيبهور كيب كيري مناك المنايي أم كتنا ولاتي غريبان وغربتي أف دنيا بوشا بتال بويا كافر وكافر